لك المستمعي راديو يلا صار فيكم تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون وخليكم على السماع.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.